0: إلى من لقاك اللو في أيوم غلق الوقت اللو وكل لغة كنت من قوم حتى في الليل في اللو أجي لغتي نقط الليل حتى شوم متى أما إيماني تتوي قاوي شاوتي قالي نقط الليل حتى اللو وكب الليل حتى ونغول تقول ده بلغتي قالي إنو أتوقع أمي يتمكوا قاوي شاوتي شغلو سيلاني أغتي أو يكب بالوقت من أمياتونا وكلو imanga kanu imanga kawe makatao na tigo ingiulin nga ano nga ama nila suninga ubalo ni ako nga alalo ni at jile oti kame wakatao na maya manatao tuwi ko ngayo ayon lang ito akay imanga kanu ito mga nunami itaw tuto kilugo asi ipalle katak si mayo nalunang ito ilaw jaga si mayo ulita تاخسي قطن النقصو لغلطو قيمانغاني اللالوني وكل لغتكو تقيلة والوقت اللو تاون نيجر نميم مغا ودو نقصي والياتو النقطو أقاقو تماعن أما تاو شكويد كبيت شكو تقاي أقاقو تماعن إلا أقو شاعين ناو يقبلو نقصي ممي يولو قطة شونغو غلا أمشو وطتوني تارسو قلو نقصي مانغيتو كيسياني تايمين نقطو ياغل نيرميو إذا كبرت أختلوا من الصويا أختلوا ميو تيمانغني ولو سم ملوكي كبرت أغيرت مكين الصويا أقبلتني وبلوني أغن الصويا أقبلتني سو نلو نخصتي أمي نلو نعوتي أختلوا ميانا قانو تيجي شكو تخاني تيكي تاوني أغمانات تيكي تاوني نغوتا إي نلو نتو تمني لأسيجيو أسيجي بالليايو إما بالوقت من شكو نسا أقبلياتو إنغتو أما تكوي يقصال نقصو لطلو نغير مخصي نقصو شغي نقصو ياخد تلغميو تمنى لتوبو تمنى الشينا التقنقية إلا أني كلوني أماشي اللي والغ سميو ياخد تنغميو قوش باللي نغطو نقصو والوقت اللكو ياشي يبالي يوارو خانوكتو باللي غيش وقتبو بلي خاتبو اللو خويا غلا خد تنغميو إلا أني إلا نتمنى أن خويا خدت مية قناة يصير خدت من متى تبعنا نونتني وقول قوي متى جاوبت تا هامل كوي وما يونيت كله أما لو إلى نيتي نونتني ونكا ويوقت خدت تدك قناة يقبل يعني إنك تقولوا إن قوي شقتي إلى نيتني تمام متى خدت من متى سو تيم ما بيلغ خطيك تقبل أمبارو شبهنا غني أقتن بيلغ خطيك من يقبل تان قاو شقتا وليات اللوا قاو قايل قيل نمي
1: ما ديك لو رحت تان تشرح فيك ساعة تبوتاو فنا أرسل تومي بيلغ يولني تكون ما قيل نمي أني كارون نحسي داو غبي تيم أي نونا فمي نروان نكان نيرن مين متايلا تما تماني تاكي ياتين نونا فوتون فيكوت انا يوكان تا انينغ انا تما ناتين نروان تاكاتي لو تانغو ماتا تاكو نروغك ساو اتيميني تونيسي سيمايوت تما اون ابينا سوتا سوم اون ابينا سوتون تاكو تو سافيكي خاتان ناراتي كو تما اون قوليك كو بينا ساو سيكي ياتين امارو تا ايغاراكو تيم ما خوني ابر سوكتاو يوني اولدا تما Ulutuin ng orasuningan ni May 15 orasuningan ni kaupate mamako ulumi ul mako pingayon ni mako kita kong may mako imana ni rogak sa yung ni hajiging ito ni tusak sa ito katang na rata tang ulutin dakwa CBC kuno apiriya rog tuvini dakwa apirsok tao yun na rog tuvini ajigite ajitain na mini apirkote karog tuon amarito ajigimi wasakak ti tao luting kiyo yareksang tamatumani ulango yok William Nakulak amaro kati tao tungi tusang vige kang niak tavun William Nakulak dan na salang miyo tao yok amarito mayo katirog si maluni amaro iksivaw takiya rog si mayo inyo kawya mayato kating kawya mayato kangit kati mayingin nyo igarang mo okakti mo tuturi sa kaisyong mo apersok tau katak tutak kwa niro kaksaw yun uvaw na apersok tau yuk William Nakulak narag lavon
2: Sibur lir Mikhay Willi hanwi li ugasakpi adjigi titsi kaswakan nirluti illu lirinir mi anya hak nangitu lirinir milo inunno
3: ila man isubahak sumayong ali makwa makutuwullu ila inna ugalwallu ni Tämä kuva ini hattia on näin, että se on hattamme mutta ilan